0: This is WZMW LP East Boston.
1: يكادون به جيسون ويؤمر مسجد دها سرك منهم مزرفي مهند ورمهم ردين ينوسهم مسدد.

جاريت بيل جليل وادا الوي بيبي تموت دايت طول الليل قول الله برج الحوت ولا ايه سهمي فوق بس الموت صلانسي بخططها بتتنفس اعرف ادركها لما

0: عيني مشيتها بالجيبه غشيمه. ايه عجانة جاب لها لبوبه، قلت لها انا ما اعرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت حمار وقع في شبك عنكبوته. انا مش هحل يا زميلي، انا مش جاي في صدوكه. ودي عجانة جاب لها لبوبه، قلت لها انا ما اعرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت حمار وقع في شبك عنكبوته. انا مش هحل يا زميلي، انا مش جاي في صدوكه. ودي
1: من غير فزلكة، نايمت الكل بدري بس صاحي للتكسكة، معدي حدود حدودي بس ماشي عكس الزمن. انا كنت من الاوائل اللي يربوا من المدرسة، فاير واسمي علم، ياسر اجيب من العدم، مفيش فلوس كتيرة واجيب له كاش بالهبل، بالقلب مش بالجسد، شباب بصلي بحسد، بعدوا عنيكوا عني يا اولاد مرات الاسد. مشكلة اللي مش ضابط لي بنومي، حارق انا الكل زي البيبروني، لسه مش معروف بس قدامها يقلدوني، معايا مارو مافيا معاكو بيسوق الكابوني. سلام.
0: عجانة جاب لها لبوبه، قلت لها انا ما اعرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت حمار وقع في شبك عنكبوته. انا مش هحل يا زميلي، انا مش جاي في صدوكه. ودي عجانة جاب لها لبوبه، قلت لها انا ما اعرفوش بس كان نفسي ادوقه، بتموت حمار وقع في شبك عنكبوته. انا مش هحل يا زميلي، انا مش جاي في صدوكه. ودي
2: You're listening to One Meal for Real on Zoomix Radio 94.9.
3: Stay tuned, there's more music here on One Meal for Real.
4: Wait, is it my turn?
5: One meal, I mean one meal
4: for
5: real.

طنطيط واسمع زغري بالآلي ومش مقري بالفن وبالتخطيط بالرأس وبالتظبيط. لو لسه ما تعرفنيش سيرش عني يا درويش ولا انت من المطريش.